اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ᱫᱩᱨᱤᱢ ᱢᱤᱭᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱦᱟᱛᱩᱝ ᱮᱵᱟ ᱟᱫᱮ ᱟᱲᱚᱜᱮ ᱵᱮᱨᱤ ᱨᱟᱥᱠᱟᱞᱟ ᱠᱚᱭ ᱤᱵᱟ ᱨᱟᱥᱠᱟᱞᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱫᱨᱟᱛᱟᱝ ᱟᱣᱢᱟ ᱛᱤᱢᱟᱝ ᱟᱲᱟ ᱟᱵᱟᱥᱣᱮ ᱜᱟᱛᱤ ᱤᱵᱟ ᱨᱟᱥᱠᱟᱞᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱭᱟᱲᱟᱭ ᱨᱩᱥᱮᱵᱩᱝ ᱤᱛᱨᱩ ᱢᱟᱴᱴᱟᱠᱮ
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
0: إكلاغ وحي كربي فهي همك شورم تمن رسكلاغ كليغ فان فهوغا كليغ فانوغ قومك ميهم امتحان كربي مي أدي السامري يو اي كيون ميهكو اورم مغفردي
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිහ එකෙන් මෙගහර්ට්ස්

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي النايكو نوديها كم ميجا هرتز.
2: Alenor

0: زينت القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
1: ايورن دنبو تيممن امل اختياركم خليق فانكول وعدكا خلاف ومه ehenekkamak qawmuge mihunge gahanatakun burataka timammennan uflan jehuniye fahe timammen e gahanata alifangadan ukimoy hama efadain assamiri yus ukiye.